0: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده وبرنامجكم المنوع كلام العين راديو فور اي بي على الموجه 98.1 كل يوم خميس الساعه 4 صباحا بتوقيت بريسبن استراليا. في الاعداد والهندسه الاذاعيه محدثكم عمار بركات ويشاركني في التقديم نجلا الشوني. ابقوا معنا على مدى ساعه كامله وكلام العين. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وكلام العين معكم دائما من راديو فور اي بي على الموجة 98.1 ومعنا الزميلة نجلة الشوني. وأسئلتنا كم من الأسئلة عندنا؟ وأول سؤال مباشر، كيفك نجلة؟
1: منيحة الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله نجلة. سؤال، لماذا الناس ترتاح لأشخاص ولا ترتاح لأشخاص آخرين؟ هذا السؤال كل إنسان يسأله بينه وبين نفسه،
1: لأني في شيء غير مرئي عم بتورد بيناتهم، في إحساس بيصير بيطلع من الطرفين. فالشخص لما ما بيرتاح للشخص المقابله، وبالتالي الشخص المقابله بيكون مو مرتاح لنفسه، نفس الشعور يعني بتطلع. إذا جينا نحكي بعلم الطاقة بتطلع نفس الذبذبات من الشخصين، فبيشعروا فيها الاثنين، فما بيعود، فبيعرفوا انه هذا الشخص ماني مرتاح حوله. لان هي على مبدا القانون البيرسبشن از بروجكشن، ما تفكر فيه يعني مرآه لك، انعكس عليك كالمرآه. فالشخص لما ما بيرتاح للشخص المقابله، وبالتالي الشخص المقابله بيكون مو مرتاح لنفسه، نفس الشعور يعني بتطلع. اذا جينا نحكي بعلم الطاقه بتطلع نفس الذبذبات من الشخصين، فبيشعروا فيها الاثنين، فما بيعود، فبيعرفوا انه هذا الشخص ماني مرتاح حوله. لان هي

0: وما بيحبه.
1: هل هو نوع من علم الباراسيكولوجي؟
0: ايه
1: يعني في علم التخاطر مرات يكون هناك شخص تحسين انه هذا الشخص شايفته قبل تعرفي قبل، لكن انت بالواقع ما شايفته هذا اول لقاء.
0: انه روحه او طيفه خفيف بيكون، فبيحس الشخص انه بيعرفه، لاني العقل الباطن الاثنين بيتلاقوا مع بعض، فبصير في تواصل. الذبذبات الغير مرئيه كمان بتتلاقى مع بعض فبصير في تواصل، فبيحس الشخص انه انا يلا بعرفه منيح من زمان هذا الشخص، لاني بتكون طاقته كبيرة، طاقته الإيجابية كبيرة، فبتنعكس على طاقة الشخص. نفس الشعور العكسي، يعني هو بيشعر بالراحة تجاهه، هذا بيشعر بالراحة تجاهه، فبيحسوا أنه في تخاطر أو بيعرفوا بعض من زمان أو شيء، لأن في أشياء كتير متشابهة. العقل الباطن بيتطابق، بينجذب لبعض. فمن خلال حكيه، من خلال تصرفاته، من خلال طاقته القوية اللي بتتناسق مع طاقة الشخص، بحس حاله أنه بيعرفه من زمان، وبالتالي بيصير انسجام.
1: سؤال، هناك من خلال قراءاتي في عالم الأرواح يقال أنه هذه الروحين التقت في عالم الأرواح سابقا والآن في عالم الدنيا التقت.
0: ممكن ما في شيء غريب.
1: هو سؤال مطروح فلسفي
0: بالضبط روحاني. لأني أنا لما عم بحكي بعقل الباطن، عقل الباطن هو كمان متصل مع الروح، فأكيد لما بيكون في، يعني في كتير أشياء غير معروفة لإلنا نحن، يعني فبيكون أكيد لما بيكون هالتلاقي بيكون في تلاقي روحي، تواصل روحي، إنه روحينه ننسجمت مع بعض حتى انسجموا عقلهم الباطن، لأن في عنا نحن عنا نفس ونفس عليا، صح، والروح لا. فلما بيلتقوا مع بعض، هي إذا جينا نحكي مبدأ الطاقة ومبدأ الذبذبات، لما بتلتقى هالذبذبات الغير مرئية يلي هي النفس العليا، فأكيد بيشعروا بالراحة، وممكن ملتقين قبل هلأ أو أرواحهم عبتلتقى هلأ أو بالعالم الآخر قبل ما ننزل على الأرض، وبالتالي بيحسوا إيه إنه هالشخص مريح، منعرفه من قبل أو كنا معه برحلة معينة أو شيء.
1: طبعا هو هذا أيضا ينعكس على أيضا عدم تقبل الشخص الآخر.
0: إيه بالضبط، نفس المشاعر بتطلع من الطرفين متبادلة، بتكون مثل السالب سالب والموجب موجب.
1: نعم.
0: بيلتقى السالب مع الموجب وبصير انسجام أو عكس تنافري.
1: نعم.
0: Yeah. فشغلة حلوة كتير، يعني كيف تتلاقى الأرواح وكيف تشعر إنه هالشخص بعرفه من زمان. يمكن لما بتقول هالشخص بعرفه من زمان بتبلش بتتذكر، يمكن بتشبهه لحدا، كمان هاي شغلة تانية عدا الأرواح بتتلاقى، أنت بتبلش بتشبهه لحدا أو طريقة حكيه بيشبه حدا أنت بتحبه، هاي كمان شغلة، أو فيه شيء معين أو اسمه أو نبرة صوته. فعقلك الباطن مجرد ما ريكوغنايز، مجرد ما يتعرف على هالشخصية، هذا بيقول هذا الشخص أنا بعرفه من قبل، يمكن شايفه بالحقيقة بس شايف فيه شيء خصة معينة، صوته أو شكله أو بشبه شيء معين.
1: نعم.
0: يعني نحن كتير بتمر معنا، أنت وأنا وكل الناس بتمر معه أشخاص، أنه بتعرف على شخص جديد بيشعر بالراحة تجاهه وبيقول له أنت شايفك قبل هلأ، شايفك قبل هلأ، هو بيكون مشبهه لحدا بيحبه، متعامل معه من قبل، فيه خصة معينة بتشبهه، صح؟
1: في أغنية بالعراق بقول شايفك أني هواي بس مدري وين.
0: مدري وين. شايفك بس مدري وين.
1: تأخذنا إلى أمور أخرى، هي الموقف اللي يصير مرات، يكون هناك يحدث موقف مثلا يستيقظ المغرب، ينام الظهر وقاعد المغرب شاف الموقف اللي هو شون قاعد وشنو قدامه من مجلة أو أوراق أو أحد أفراد عائلته فات شايف شيء، فيشوف يقول أنا هذا الشيء مر علي لكنه مو بالحقيقة مو بالواقع، كأنه يتنبأ أو شيء راح يصير، أو هذا النوع من التنبؤ.
0: هي تفسير العلمي أنه أحيانا الكهرباء بالدماغ من البراين بتكون سريعة كتير، فبتطبق فوق بعضها، ما هي كهرباء، موجات كهرباء بتطبق فوق بعضها، فبيشوف الحدث، بتهيأ له أنه شاف الحدث قبل هلأ،
1: بتهيأ له
0: لأن هي موجات كهربائية تتركب فوق بعضها،
1: يعني مثل احنا نقول جدحة هيك.
0: ايوه مثل الأدحة.
1: والله ستار من الجدحة يشفط بيها
0: الوقت. هي لها تفسير علمي، تفسير علمي. وشغلتها هي شغلة تانية، انه نحن احيانا من لما منشوف شخص يعني أو من

0: شوف حدث ممكن يكون فعلا شايفينه بنومنا.
1: نعم.
0: بشي مشابه لإله بيكون إيه، فمنطبقه على هالواقع هذا. بس أنا قريت أمس مقالة علمية بتقول عن هاي الزبزبات الكهربائية كيف تتراكب، كيف بتكون سريعة، يعني بتكون أسرع من سرعة الضوء. فبشوف الواحد إنه إيه أنا بعرف هالقصة هاي لأني عقله شاف قبل بوقت.
1: طيب هل هو هذا نسميها الجدحة أو القدحة؟
0: القدحة
1: نعم، أو يعني الشرارة مثل نقول اللي هل هذه شيء صحي أو غير صحي؟
0: يعني هذا هاي ظاهرة موجودة، ما فينا نقول صحي، بتصير مع كل الناس.
1: شيء طبيعي يعني.
0: شيء طبيعي، شيء طبيعي بتصير هاي، لأن الموجات اللي بالدماغ بتكون متسارعة أحيانا، يعني مثل الطبيعة. نحن أجسامنا على فكرة مثل الطبيعة، كيف بيطلع برق ورعد ونفس الشيء أجسامنا نفس الشيء تعمل هالشرارات الكهربائية نتيجة اختلالات معينة أو شيء أو هيك. وكمان لما واحد بيكون عنده، رجعنا انه شايف هالشيء قبل هلا، اذا كان عنده صفاء هالروح وصفاء الرؤية ممكن يكون شايفها
1: عنده تنبؤ،
0: لأن
1: يعني
0: بتكون الحاسة اللي قلنا الحاسة السادسة اللي هون هي الشاكرا بتكون قوية، يعني معناها طاقته كلها قوية مفتوحة، طاقاته مسارات الطاقة كله عنده مفتوحة، وبالتالي ممكن يتنبأ بأشياء تصير أو مو تصير، يقول إنه أنا شافه فتنبأ فيه، شافه بعقله قبل ما تصير، أو هو نايم أو حلم فيه. فلأني عقلنا الباطن هو الذكاء المجتمع ما كل شيء يحمله عقلنا الباطن من الذكاء المتوارث، فكل شيء موجود فيه عقلنا الباطن بيعرف كل هالأمور، كل شيء مخزن بعقلنا الباطن، الذكاء المتوارث عبر الأجيال كمان كله متخزن.
1: نعم. سؤال، الإنسان يمتلك الطبائع الأربعة مثل الأرض، يعني ترابي، مائي، هوائي وناري. الفصول السنة، أي فصل يكون هو قريب إلى راحة الإنسان؟ هل يعتمد على الطابع
0: الشخص
1: نفسه؟
0: حسب الشخص إذا ناري ولا ترابي، يعني هاي الأبراج بتلعب دور. يعني أنا مثلا شخص ترابي بفصول الترابية كتير برتاح، مثلا بنبسط فيها، مو معناها ما بنبسط غير فصول أوكي.
1: نعم.
0: بس في ناس الطباعة نارية بترتاح بالشوب، أو يعني حسب الطبيعة كتير بتأثر على أجسامنا،
1: لأنه الإنسان مرات يكون مثلا متذبذب في تشوفه في فترة منتعش رغم الظروف، مرات يواجه صعوبات لكنه هو تلقيه ريلاكس يستوعب كل شيء.
0: هي اللي بيقروا بيعملوا الفلك، علماء الفلك بيعرفوا بهالمواضيع كتير أكتر مني. فممكن يعني إذا واحد سمع عليهم بيحكوا بهالمواضيع كتير.
1: فاصل ونعود.

أعزائي المستمعين، كلام العين، لغة العيون، نوافذ الروح. تعتبر لغة العيون من اللغات الغير لفظية وتسمى بنوافذ الروح، حيث أصبح من الممكن ملاحظة الإشارات والإيحاءات من حركة العين كالتحديق أو التهرب من نظرة شخص ما أو لمعان العين وغيرها الكثير من الحركات المعينة العينية التي توضح طبيعة الشخص. في لغة العيون علم لإدراك ومعرفة الروح الحقيقية لشخصية، بدءا من مشاعره واهتماماته وأفكاره ومخاوفه وغيرها الكثير من الخصال. بالإضافة إلى أن هذا العلم توسعت مجالاته بشكل أكبر في الوقت الحالي، لغة العيون في علم النفس تعتبر العين من أهم أسرار النفس الإنسانية، فهي الأداة التي يمكن من خلالها تمييز الجميل من القبيح والتعبير عن المشاعر الداخلية، سواء كانت فرح أو حب أو غضب، حزن وغيرها من الانفعالات. يقول جون أموديو إن البشر يتواصلون بالعيون دون الحاجة للتفوه بأي كلمة، كتواصل الطفل الرضيع بأمه من خلال العيون. ذكر العالم أموديو أيضا إن رغبة الكثيرين بأن يكونوا مفهومين عند الشريك أو الطرف الآخر قد تتحقق أو لا تتحقق، ذلك حسب إدراكية الشخص الآخر. إن لغة العيون في علم النفس أطلق عليها الجحيم الآخر من منظور الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. فهناك من يستطيعون ملاحظة الخير في الآخرين، إلا أن هناك من يعتبرون أن لكل شخصية جوانبها السيئة والجيدة. حركات العيون ودلالاتها. العيون تثبت صدق الابتسامة أو تزييفها. فقد أوضح العالم بول إيجمان أن الابتسامة الحقيقية تثبت إذا ظهرت خيوط عند العين وشبهها برجل الغراب بعكس المزيفة. تكون نظرة الحب بتبادل النظرات فترة طويلة، وهذا ما أثبت من خلال لغة العيون في علم النفس، حيث أن المحبين يستغرقون حوالي 60% إلى 70% من وقتهم في التحديق بعيون بعضهم. فرك العيون بكلتا اليدين أو بإصبع الإبهام، ومن الممكن أن يغير اتجاه رأسه، وهذا دليل على عدم ارتياح الشخص. أن اتساع بؤبؤ العين ولا معانها دليل على الإعجاب، حيث أن الجهات المختصة في لغة العيون في علم النفس قاموا بتجربة عدسات على عيون سيدة، وتم تقييمها بأنها جاذبة بسبب اتساع بؤبؤ عينيها. يعتبر النظر في جبين الشخص الآخر دليل على عدم الاهتمام له. تدل إشارات العين والنظر إلى أعلى أما على شعور الشخص بالملل أو الاستذكار لمعلومة ما. وقد ترمش العين من 6 إلى 10 مرات، دليل على انجذاب الشخص للطرف الآخر. يدل النظر إلى أسفل على الشعور بالحزن والذنب تجاه الشخص الآخر. وهناك بعض الدول تعتبرها من أساليب الاحترام والتقدير. تدل حركة غمز العيون على الدعابة والمرح، أو تكون بمثابة إشارات يرسلها الأصدقاء لبعضهم لمشاركتهم موقفا ما، ولكن يستخدمها البعض لأغراض غير لائقة. تدل النظرة الشاردة من المتعجرف والمتكبر على عدم الاهتمام إلى الشخص المتكلم. هذا كان حديثنا أعزائي المستمعين عن لغة العيون نوافذ الروح. أعزائي المستمعين، يحكى أن هناك نعجتين كانتا تعيشان في حظيرة صغيرة يمتلكها بعض الفلاحين، وكانت إحدى النعجتين سمينة ومكتنزة اللحم، وصوفها نظيف وجسمها بحالة صحية ممتازة. أما الأخرى فقد كانت على عكس الأولى، هزيلة وكثيرة المرض،
صفها لا يكاد يغطي جسدها النحيل. وكلما كانت الناجتان تذهبان للرعي في الحقل المجاور للحظيرة، تبدأ الناجة السمينة بمعايرة صديقتها الهزيلة قائلة: انظري إلي أيتها الناجة النحيلة المريضة، أصحاب المنزل يحبونني ويتباهون بجمالي وصحتي أمام القاصي والداني، ولقد سمعتهم أكثر من مرة يقولون إن ثمني يساوي أضعاف ثمنك. وفي كل مرة تخرج الناجتان للحقل تعيد الناجة السمينة القول نفسه على الناجة الهزيلة، فتحزن الناجة الهزيلة المسكينة وتشعر بالقهر والإذلال، وتحاول أن تأكل أكثر علها تصبح كصاحبتها السمينة. وبقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء أحد الجزارين إلى صاحب الحظيرة يريد شراء إحدى النعجتين، فأخذ يتفحص لحمهما وصفهما ليقع اختياره على النعجة السمينة أخيرا، فدفع ثمنها دون أن يساوم مالك النعجة كثيرا، فقد كان عليها من اللحم وصوف ما يجعل الصفقة مجدية بأي سعر، ودفع مبلغا كبيرا من النقود ثمنا للنعجة السمينة. كانت النعجة السمينة تتابع ما يجري بين مالكها والجزار، ولما رأت أنه قد دفع الثمن وهم أن يأخذها ركضت مسرعة إلى صديقتها النعجة الهزيلة وهي تبكي لشدة الخوف. ولما لقيت صديقتها قالت بصوت مرتجف: أخبريني يا أختاه، هل تعرفين الرجل صاحب السكين الذي تفحصنا قبل قليل ودفع المال لمالكنا؟ فابتسمت النعجة الهزيلة وبدت على ملامحها علامات الانتصار، وقالت للنعجة السمينة بكل ثقة: دعيني وشأني أيتها النعجة السمينة الجميلة، وتركيني أندب حظي العاثر، فأنا كما كنت تقولين عني دائما نعجة هزيلة مريضة ومدعاة للشفقة، ولا تهتمي الآن لشأني وإلى ما آل إليه حالك بسبب الغرور والاستهزاء بالغير. هذا الغرور شي يسوي يعني حتى مع الغنم، الغرور قاتل ويقتل صاحبه، يمنع من العطاء والإبداع، لأنه يحس نفسه اكتمل عند كل شيء، واللي يحس نفسه أنه اكتمل عند كل شيء لا يستطيع أن يعطي أكثر لأنه يحس نفسه خلص فول. لهذا خلنا نعيش ببساطة، وما أجمل البساطة، بساطة وابتسامة وفهم الناس والصبر على الناس. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Station sponsor.
4: النوم هي راحة الجسد وأكيد راحة الدماغ أولا.
5: صح.
4: كيف نبرمج عقلنا قبل النوم؟
5: أول شيء حتى نعرف كيف نبرمج عقلنا في شغلتين نحكي فيها، ما هو النوم وما هو العقل. هلأ بكتير مقابلات حكيت إنه العقل هو عبارة عن عقل واعي وعقل باطن. حتى يرتاح الجسم ويخلد للنوم لازم يكون العقل الواعي نايم حتى يشتغل عقل الباطن. في شغلة كتير مهمة إنه عقلنا الباطن من وقت ما انخلقنا في ما بينام 24 ساعة، ما بينام العقل الباطن. فكتير مهم إنه واحد ينام بكير حتى يترك مجال العقل الباطن يشتغل. فمن خلال النوم نحن بنقدر نبرمج العقل الباطن بشغلات حلوة. يعني قبل ما ننام بخمس دقايق فينا نفكر بأشياء حلوة. نحن جرت العادة إنه قبل ما ننام نقعد نفكر بكل شيء صار بيومنا، نعيده بشكل سلبي ونفكر بهم بكرة شو بدنا نعمل، بهم الأولاد وهم المصاري وهم وهم الشغل وهم كذا. فبيقلك كل علماء النفس بيقولوا إنه آخر خمس دقايق قبل ما تخلد من النوم هو الشيء يلي بيتم بيشتغل بعقل الباطن. بيتم هاي الفكرة آخر خمس دقايق هي اللي بياخدها العقل الباطن وبيشتغل فيها. لما بيكون العقل الواعي نايم والجسم مرتاح هاي هي الفكرة الأخيرة. فحتى نبرمج هالفكرة آخر خمس دقايق يفضل إنه نحكي بأشياء إيجابية حتى نتم نبرمج فيها.
4: قبل النوم العقل الواعي يحفز يتحضر في أفكاره أن يسلم العقل الباطن عند النوم المفاتيح اللي راح يشتغل.
5: بالضبط بالضبط. لما منذكر شغلات آخر خمس دقايق منركز على أشياء بدنا إياها تتحقق.
4: نعم.
5: أو بدنا أو معنا الجواب لألا أو بدنا إياها تتحقق. فمنركز على شغلة معينة ومننام مثل ما قلت، منسلم عقلنا الواعي هالفكرة ليأتي العقل الباطن. لأني نحن لما منكون بالنوم، بالنوم شو هو حالة الاسترخاء؟ أول شيء بيكون الجسم بحالة الاسترخاء. فلما بيكون بحالة الاسترخاء بيكون الموجات الكهرطيسية بتكون ألفا. ومثل ما بنعرف نحن أنه موجات الدماغ هي عبارة عن ألفا بيتا دلتا أنديتا. فألفا هي الموجات الاسترخاء. لما بيكون الجسم مسترخي والعقل بهالموجات الاسترخاء، أي فكرة عم نفكر فيها هي اللي عقل الباطن عم بيستلمها أثناء النوم. لما عقلنا بينام الواعي، عقلنا الباطن هو اللي بيستلمها لأني كان أوردي مرحلة الاسترخاء اللي هي حالة الترانس. حالة العقل الواعي والباطن مفتوحين على بعض.
4: هذا التحضير.
5: هذا التحضير.
4: بدأ النوم. هنا نبدأ كيف نبرمج العقل.
5: أوكي. هلأ نحن بدنا فكرة معينة بدنا إياها تصير. مثلا نعم. بدنا نحصل على وظيفة معينة أو بدنا شو عندك أمنية معينة؟
4: كثير أمنيات ما شاء الله. أكمل دراسة، أخذ دراسات عليا
5: مثلا، واحد تكمل دراسات هاي أمنية حلوة، بس إنه كيف بدنا نبرمجها؟ بدنا نبرمج النتيجة.
4: نعم.
5: الهدف من تكملة الدراسات العليا إنك تصير شيء، دكتور أو دكتور أو ما بعرف بروفيشنال أو أي شيء. خلينا نحكي على الجوب، إنه بدك تحصل على عمل معين.
4: نعم.
5: فبدك تفكر بهذا العمل قبل ما تنام، وتحط الفكرة بهالعمل وتحس فيها انه انت بالمكان الفلاني وعم تشتغل مكان فلاني، وبتسلمها لعقلك الباطن وبتنام. هلأ اللي بيصير انه العقل الباطن بيشتغل انت ونايم بتواصل مع الروح مع الكون لخدمة هالغرض اللي بدك اياه. وبالتالي تاني نهار الصبح بتفيق يا اما مرتاح يا اما تعبان. هلأ اذا فقت تعبان يمكن هاي الشغلة هي مو مناسبتك أو مو وقتها. إذا فقت مرتاح العقل الباطن عم يبلش بيسخر لك الأمور لأنه تجي لخدمتك.
4: هنا السؤال، إنه العقل الباطن يا أما يستجيب للفكرة أو لا يستجيب حسب المعطيات الموجودة.
5: حسب المعطيات، حسب ما برمجته إياها. إذا برمجته إياها بطريقة مو واضحة، العقل الباطن بدك تكون كتير واضح معه. إذا برمجتها بطريقة مو واضحة ما بيقدر يجيب لك إياها بطريقة مزبوطة. هلأ اللي بيصير مثلا كتير بدي أوضح لك إياها أكتر. طلاب مثلا إذا بدهم يدرسوا، أول شيء شغلة ما بتنحفز معهم، يقروها ويناموا. أو حتى واحد ما عنده ثقة بنفسه يحط شريط وهو نايم، يفكر انه انا بدي اتخلص من هالحالة التردد والزبزبة والانعزال عن الناس وبدي اكون واثق من نفسي. حط هالفكرة قدامه، يحط شريطه وهو نايم. هي كيف برمجت العقل الباطن، يحط شريطه، هذا الشريط يعود انه انا يتكرر، يقول انا واثق من نفسي، انا انسان شجاع، يعني يحط رسائل ايجابية. لأني هالأفكار كلها عم تتبرمج، هالكلمات عم تتبرمج، فيقول أنا واثق من نفسي، أنا شجاع، أنا رح أحقق هالشغلة، أي شغلة معينة، أنا ناجح، أنا كذا. فيحطها بتسجيل وهو نايم، عقل الباطن عم يسمعها وبتتكرر. ومثل ما بتعرف أي شيء بالتكرار بتعود. فكل يوم كل يوم على مدة 21 يوم هالتكرار هذا كتير بعيد برمجة العقل الباطن، وبيخلي الواحد إذا كنا مثلا عم نشتغل على مشكلة السلف كونفيدنت يعيدها لمدة 21 يوم، بتتبرمج تماما بالعقل الباطن. وهيك بيكون إنه واحد بيقدر يبرمج عقله ويحقق النجاح وهو نايم. النجاح بأي شيء بحياته، نجاح بعمله، نجاح بشغله. مثلا بده شيء بالشغل، بده ترقية، بده يحصل على شيء معين، كمان يبرمج حاله قبل ما ينام ويحط انه انا بدي هالعمل الفلاني.
4: هو هذا السؤال، يعني كيف نحقق النجاح اثناء النوم؟
5: بالضبط، كيف نحقق نجاح بهالطريقة هاي؟
4: نعم،
5: بتحقق النجاح وانت نايم لما بتكون.
4: نخلي خطة خاصة بحياتنا.
5: ايه مثلا اي شيء بدك تحصل على الوظيفة الفلانية، بدك تحصل على السيارة الفلانية، حتى على الشغلات المادية، يعني على شغلات العلاقات الإنسانية، على شغلات الصداقات، على أي شيء بتحطه براسك قبل ما تنام بتفكر فيه بطريقة إيجابية.
4: التفكير بطريقة إيجابية
5: وبتسلم الموضوع وبتنام. يعني كتير من العلماء كانوا يحلوا مشاكلهم هن نايمين. يعني واحد من العلماء أينشتاين معروف بهالعلوم العقل والفيزياء، أينشتاين بيقول لك sleep on it، لما بتعجز عليه مشكلة بده يحلها بيقول لك I will sleep on it، أو بيقول لك sleep on it يعني نام عليها. فمعناها إنه شو معناها نام عليها؟ يعني نحن لما مننام طرحنا مشكلة، لما نعم. نمنا منفيق منلاقي الحل. الحل بيجينا بشكل إيحاء، بشكل إيهام، بشكل صورة أجت قدامنا. يعني مثل بيصير ونحن نايمين سلمنا هالمشكلة لتنحل، عقلنا الباطن هو اللي بده يحلها، فبيصير تواصل ونحن نايمين مع عقل الباطن. ما قلت لك لأن ولدنا ولد معنا وما بينام نهائيا، بصير تواصل مع الكون مع الخالق، بيجلب هالأفكار بما تناسب لحل هذه المشكلة.
4: بالضبط، يعني هو مثل أن تتوافق يعني العقل الواعي قبل ما ينام يهيئ هاي الفكرة للعقل الباطن بطرق سلسة ومعقولة. أما إذا تهيئت يعني وهذا يحقق النجاح مثل ما يفكر أينشتاين yeah. بس في خط آخر اللي هو أنه ما راح يحقق ويقعد من النوم متعب. يذكرني بالمجتمع مثلا الأفلام الهندية لما يشاهدها المواطن الهندي أو المواطن من الشرق الأوسط البلدان النامية، راح يشاهد العمل الفيلم فيحب يكون هو البطل، راح يروح أيه. ينام بالليل يتخيل نفسه أو هي نفسه أنه هو يفكر أنه هو البطل، فمن يقعد يقعد متعب لأنه هو ما متوافق عقل الباطن مع الواقع، ففكرة الواقع ما هضمها العقل الباطن.
5: أيه هلأ في فرق. هلأ واحد إذا نام قبل ما ينام وكانت راسه مشغول بأفكار كتيرة كتير كتير، أفكار أفكار ومشاكل ومعاناة وسترس وكذا، بفكر بهالشغلة، بفكر بابنه، بفكر بشغله، بيوفر، بفكر بأجار بيته، بفكر بكذا وكذا كذا، بفكر بكذا شيء قبل ما ينام. ونحن عادة طبعا أكثر الناس بتفكر هيك، هي بتحط راسها على المخدة بتجي كل الأفكار، كيف بدأ أدفع الأجار، كيف بدأ أدفع فاتورة، كيف بدأ أشتري، شو بدأ أطبخ، شو بدأ أروح على الاجتماع، كيف بدأ أروح، كيف بدأ أوصل، 100,000 فكرة. فلما الأفكار هاي كلها بتتحضر قبل ما ننام، الإنسان بينام ما بينام بعمق، لأن العقل الباطن أخذ كل هالأفكار المخربطة ببعض وعم بيشتغل فيها مثل خربطناه، عم بجيب حلها هي. يعني من فيق تاني نهار الصبح مخربطين، جسمنا مكسر لأن عقلنا ما ارتاح الوعي. هيك بفيق، يعني هاي كلها أفكار مخربطة، لهيك الواحد بفيق الصبح ما نو مرتاح. بس لما بيركز على شغلة واحدة، شغلة واحدة بده حل إلها، بفيق مرتاح عقله لأني نايم تماما، بس عم يشتغل على شغلة واحدة عم تجذب له الحلول، وبالتالي تاني نهار الصبح بفيق مرتاح والأفكار والإلهام بتجي لحل هالمشكلة هاي. ما زبطت أول يوم يتم يعيدها، أول إعادة عادة ليبرمج هالشغلة هاي لتزبط بده 21 يوم. فمن هون السؤال سألتني كيف نحقق النجاح بحياتنا عن هالطريقة، أنه نركز على شغلة واحدة بس، مو على 100,000 شغلة. اللي بيركز على 100,000 شغلة بتلاحظ أنه بفيق بيقلك تاني نهار أوف شفت كوابيس، هاي إذا تذكر المنام اللي شافه، شفت كذا كأني إذا تذكره، شفت حالي عم بدفع الإيجار، شفت حالي ركب الباص رايح على المدرسة، يعني ببلش بيشوف حاله لأني فكر فيهم كلهم.
4: لكنه بأغلب الأحيان ما راح يتذكر.
5: ممكن في ناس بتذكر مقاطع لأني نفس الشيء كانت عم تفكر مقاطع. في ناس بتذكر وفي ناس ما بتذكروا مناماتهم يعني. بس بغض النظر تذكروا أو لا، ما برمجوا عقلهم على حل لمشكلة واحدة. المفروض مشكلة واحدة مو كتير أفكار.
4: يعني هي أسئلة بهذا المجال كثير، خاصة يعني النوم هو علاج.
5: بالضبط، يا حتى بالقرآن الكريم مذكورة ومن جعلنا آية لكم.
4: نعم.
5: يعني النوم هو آية، وفي أحلى من الآية شغلة مقدسة، فالنوم هو آية.
4: نعم. كيف نحقق أي نجاح نريده أثناء النوم؟ يعني كل الخطوط مفتوحة لنا.
5: أي أبدا أي نجاح نريده نبرمجه، من برمج بدي أحصل على الشغلة الفلانية، بدي أحقق نجاح، بدي أدرس، بدي أتعلم، بدي كذا، حتى وأنت نايم بتحققه.
4: الشيء اللي يسوي حافز إنه هي كانت أحدى حلول أينشتاين
5: دائما بيقلك sleep on it، يعني بيشتغل على المشكلة، بيشتغل على كان يعمل يصنع شغلات، يشتغل عليه، يوصل لمرحلة عجز، يحط حاله راسه وينام، بس نام فاقها اجته الفكرة، لأني هو نام ركز على مشكلة، على حل هالمشكلة.
4: نعم.
5: يعني بالملخص بدنا نركز على الشيء الإيجابي والكلام الكلام كتير كتير إلو إلو أهمية. يعني ما فيك تقول مثلا لما بدي ركز على شيء إيجابي ما فيك تقول ما بدي أركز على شيء ما نو سلبي.
4: نعم.
5: بدل ما تقول على شيء ما نو سلبي بتقول بدي أركز على شيء إيجابي. على سبيل المثال مثلا بدل ما تقول ما بدي أعمل ما بدي هالشغلة تصير بحياتي يقول بدي كذا يصير بحياتي إيجابية.
4: نعم. مثل هو نفسه أينشتاين لما سوى الـ يعني الابتكاراته يعني ما كان إنه يفكر إنه هاي التجربة فشلت، يعني قال أنها من هاي التجربة استفادينا ونجحنا.
5: فيدباك من هالخطوة قادتني لخطوة قدام. بالضبط.
4: توماس أديسون لما اخترع المصباح قال قمت بأكثر من 10,000 تجربة حتى وصلت للنجاح، ما قال فاشلة، ما نطق كلمة الفشل.
5: ايه قالوا له انه عم تتبهى يعني اخترعت الكهرباء عملت 999 مرة لطلعت معك آخر خطوة. قال لهم هي كانت 990 خطوة وليست فشل.
4: نعم.
5: خطوة قادت.
4: هو عمل على فكرة جهاز السينما الكينماتوسكوب عام 1896 وعمل الصورة وعمل الصوت، لكن آخر العالم لحد عام 1927 عشان ما يدفع $150 رسم براءة الاختراع تبع الصوت، دفع بس الصورة.
5: وبتعرف أنه تلسا اللي هلأ عملوا سيارات سموه على اسمه هو أستاذه لأديسون، ولكن تلميذه أديسون أخذ شهرة أكثر منه، بس هو الأصل تلسا،
4: هو نقطة الضوء اللي أعطت الطريقة.
5: فهلأ إذا هلأ الناس كلها عم ترجع ببحوثات وعلومه لتلسا عم بيشوفوا عم بيطبقوها كلها.
4: هي تشابه الأفكار، يعني هي نفس السنة مثلا على مجال السينما الأخوة لومير في فرنسا اخترعوا جهاز اسمه سيغما توغراف، وهي سيغما باللاتيني يعني حركة، وعلى أساسها اشتقت كلمة سينما. وفي أمريكا عمل توماس أديسون الكينماتوسكوب، اثنينات نفس الجهاز يعطن صور متحركة.
5: سبحان الله كيف الأفكار عم تطلع. الأفكار عم تطلع من عدة مصادر. نعم. بوقت واحد وعم تطلع الحلول عم تنوجد.
4: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع كلام العين من راديو 4EB ومعي الزميلة نجد الشوني. أعزائي المستمعين كلنا ننتظر الأجوبة الخاصة اللي راح نستمع لها. سؤالنا موسوعي. حياتنا مقسمة، حياة الإنسان، حياة الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، يعني هي الصحية بشكل عام. كيف نغير حياتنا نحو الأفضل؟ تواجهنا ظروف كثيرة، انتكاسات بالحياة. الحياة مثل خط التباين، صاعد نازل.
5: بالضبط.
4: الحلو المر، مع في رواية لموريس جاك الحلو المر، يوم حلو يوم مر،
5: يوم لك ويوم عليك.
4: نعم.
5: أوكي. نحن بشكل طبيعي كبشر كل يوم عم نتغير. الفيزيولوجي الجسد تبعنا عم بيتغير.
4: نعم.
5: عم نكبر، خلايا عم تتغير، فالتغير موجود حتما وحصرا. هلأ بما أنه فيزيولوجيا عم نتغير، فليش ما منغير تفكيرنا؟ ليش ما منغير الأفكار اللي عم تنعاد عنا وعم تعطينا نفس النتائج؟ يعني واحد عم بيقلك إنه عم بعمل نفس الشغلة عم تعطيني نفس الشغلة نفس النتيجة. طيب أوكي، خلينا نغير هالشغلة حتى نحصل على نتيجة مختلفة. مدري مين من العلماء قال، ماني ذكرى اسمه، ما بعرف إذا دكتور واين داير قال، فقال إذا بدك تم تعمل نفس الشيء اللي عم تعمله بدك تحصل على نفس النتيجة. إذا بدك تحصل على نتيجة مغايرة لازم تعمل شيء مغاير. فمن هون بيجي التغيير. إنه التغيير أول شيء أنا بقناعتي التغيير هو إنه واحد بأي كلمة، لأن الكلمات تتحول لأفكار والأفكار بتحول لأفعال. فأي لحظة بحس حاله إنه هو أفكاره سلبية يحولها لإيجابي.
4: نعم.
5: فورا يعمل يبرمه وينتبه. واحد كتير ينتبه من الأفكار كيف عم بتدور بعقله، كيف عم يحكي مع نفسه، شو هي الطريقة اللي عم يحكي فيها مع حاله. هل عم يحكي بطريقة سلبية؟ هل عم ينعت حاله؟ هل عم يمدح حاله؟ ولا هل عم بيقلل من قيمة حاله؟ شو هي الحكي مع الذات اللي عم بيكون ينتبه له انه يعمله بشكل إيجابي؟
4: هذا الكلام اللي مستمعينا الأعزاء، يعني نفكر بشكل إيجابي نحو الأحسن.
5: لما نحن بنفكر بشكل إيجابي حتى طاقتنا بتعلى.
4: نعم.
5: الزبزبات الحول، لأن مثل ما قلنا نحن عايشين بمجال طاقي، فالزبزبات الحول جسدنا بتعلى كمان، وبالتالي لما بتعلى الطاقة تبعنا بتعلى الاهتزازات، بالتالي بنجذب الأشياء الإيجابية إلنا. لما واحد بيكون عم بيفكر بأشياء سلبية عم بيجذب شغلات سلبية، يعني بيفكر بيقل بنفسه انه I'm not worthy, I'm not, I don't deserve it, انه انا ما له قيمة، ما له أهمية، ما بيستحق هالشي. هذا هالأفكار السلبية لما الإنسان بيفكر فيها عن حاله بقول أنا ما بستحق هالشي اللي عندي، بتجذب له أكتر من شغلات انه فعلا ما بيستحق. ولكن إذا ركز إنه إيه أنا ليش لا أنا بستحق، أنا عم بشتغل هارد، أنا عم بجيني هاي، أنا ما وصلت لهالمرحلة هاي بسهولة، يعني تم يحكي حاله إنه هو بشكل حلو. مثل عندي رفيقة يعني بروح لعند بتجنن بجمالها، بجسمها، بأكلها، بطبخها، بنظافتها، بكل شيء. بتقعد تحكي معها بتقلك إيه جسمي مو حلو، شوفي وشك ما أحلى لك، وشي ما بينشاف. قامت بدها تعمل أكل، لا أنت اللي بتعرفي أكل، أكلك هو الطيب وبس، وأنا ما بعرف أطبخ. أنت اللي بتطبخي طيب، ليش عم تقللي من قيمتك؟ الناس كلها عم تمدح منك إلا أنت عم تمدح، عم تزمي من حالك ليش؟ يعني عندها القناعة هاي أم صارت تضحك؟ قال لازم أغير، معك حق لازم أغير هالفكرة. صار لها سنين بتحاول تنحف حالها وبتنعت بجسمها لك على هالجسم ما أبشح، ولك سلبي، هذا كله أفكار سلبية. بتتخبى، لا ما جسمي مو حلو كذا، بتنعت. قلت لها أنا صار لي سنتين ما شفتها، من سنتين كنت عم تحكي نفس الحكي ولهلأ نفس الحكي، طيب ما حلو يتغير شيء يعني الموضوع؟ فأيه وقال معك حق، يعني لازم أغير بهالموضوع هذا، لأني شيء is beautiful فعلا، شيء حلوة كتير كتير، وكل الناس حواليها شايفينها حلوة إلا هي مو شايفة حالها حلوة، وبالتالي كل مرة بتروح بالعرض.
4: هل هذا هو سبب الاكتساب الحالة؟ لأنه مثلا الأب أو الأم حكت لها قالت لها أنت مملحة، أنت سيئة، أنت فاشلة، أنت كذا، ممكن. فولدت هاي الطاقة،
5: ممكن هاي أسباب، في root cause، إلا في سبب جزر مسبب لهالمشكلة هاي قديمة ما بنعرفه شو السبب، بالعلاج بيبين شو السبب، بس هي كونها بتتم بتفكر إنه هي كل ما بتعمل رجيم وبتتعب على حالها يا حرام، بتتعذب وبتعمل بس ما عم تضعف. يعني مثل ما قلت لك من سنتين شفتها هلا اكبر، مع انه من سنتين قالت لي عم بعمل رجيم، وهلا عم بتقول لي عم بعمل رجيم. قلت لها من سنتين قلت لي عم تعملي رجيم وشايفه وزنك اكثر. قلت لها ستوب تحكي على حالك، لان عم بتحكي على حالها انا بشع جسمي بشع، مهما عملت رجيم.
4: نعم.
5: القناعة بدها تتم، قناعتها انه هي جسمها بشع وما رح تضعف وسمينة، فما رح تضعف قد ما عملت رجيم. لهيك العلاج بالإيحاء هو كتير من الأساليب الناجحة لمساعدة الناس لتخفيف وزنه.
4: طيب لو استمرت هذه الحالة اللي هي صديقتك، لو هذه الحالة وصلتك انت هي كبيشنت وانت المعالجة عن طريق الإيحاء، هل هناك سقف زمني لو استمرت بشكل صحيح معك أنه راح تحقق مثلا تلقي نفسها أنه هي نحو الأحسن؟
5: شو قصدك زمني؟
4: يعني مثلا بدأت تراجعك مثلا شهر واحد واستمرت على العلاج، يعني على الجلسات.
5: هلأ هي اللي بيقولك لو واحد يخفف وزنه 80% منه سايكولوجي و20% فيزيولوجي جسدي. يعني لما بتغير البليف، الاعتقاد حول نفسها وحول موضوع الوزن تبعها، لأن هي عندها جذر مسبب لها المشكلة هاي، لما بتغير هالاعتقاد حول نفسها صار أي رجيم صار سهل، لأن هي أصلا عم تعمل رجيم وأصلا عم تلعب رياضة. ولكن قد ما عم تلعب رياضة وقد ما عم تعمل رجيم، النتيجة ما عم هي النتيجة عم يطلع معها نفسها ما عم تنقص وزنها، لأني ما عم بتحب حالها، عم بتم تحكي حالها بطريقة سلبية، بتم عم تكره جسدها، ففي روت في سبب في في روت كوز سبب جذر لهالمشكلة هاي مخزن مثل ما قلت يمكن حدا قال لها بصغرة انت بشعة انت سمينة فتم عندها مبرمج هيك. فالتغيير تغيير السايكول تغيير النفسية كتير كتير بيلعب بانه الواحد ينقص من وزنه اذا بده يتم على نفس التفكير وزنه ما رح ينقص. لهيك عم يعني بقول كيف تغير حياتك نحو الافضل من خلال تغيير افكارك.
4: نعم
5: كتير كتير تغيير الافكار مهمة من كل النواحي. بده يغير وزنه بده يغير عاداته بده يغير الـ يعني حتى على مستوى تغيير العادات كيف واحد بغير عاداته اذا عم شوف حاله عم بفيق الساعة 11 وعم بروح على الشغل وشغله عم بيطلع ما عم يقدر يكفي يدوب اجار بيته واكله وشربه. طيب اغير في بكير وكل الطاقات وكل العلوم وكل الأديان بتقلك بكر. الأبكار بتكون بالنور الأنوار كلها بتطلع الصبح فغير ما عم تنرزق عم تفيق الساعة 11 لتروح على شغل ما عم تنرزق غير في بكير. الفيق بكير كتير مهم النوم بكير كتير مهم يعني هاي كلها من تغيير العادات اللي بتحسن الحياة للأحسن بأنه واحد يعني جرب شيء مختلف حتى ياخذ نتيجة مختلفة مو يعمل نفس الأشياء
4: لأنه يعمل رجيم. فطرق الرجيم تكون قاسية بالبداية لأنه ما راح يقدر يتقبلها بشكل مباشر. يحتاج أنه المعالج أيضا أنه يوصل الفكرة أو يعطي الخطوات البداية بالبداية أنه بطريقة سلسة.
5: أول شيء العلاج برجع بقول لك هو نفسي.
4: نعم
5: مجرد ما عمل جلسات نفسية وغير التفكير حول مفهومه لذاته ومفهوم الرجيم لقله هاي وحدة قلنا 80% منها سايكولوجي. تاني شي بصير عنده حماس ليعمل الرياضة حماس ليأكل الأكل المزبوط بتحمس لأن يتغير المفاهيم والاعتقادات عنده.
4: هنا نرجع للفقرة اللي قبلها أنه عقلنا الباطن رح يتبرمج مع عقلنا الواعي ورح ينفذ
5: بالضبط
4: ما يقول العقل الواعي.
5: بالضبط حتى وهي نايمة فيها تحط هالشريط هذا صار أنا نحفت صار وزني كذا أنا جميلة أنا رشيقة أنا كذا هدون هاي كلها برمجة برمجة برمجة بينعاد. لما عم تعمل برمجة أثناء النوم كتير كتير عم تأثر. رجعنا للأفكار الأفكار بدها تكون إيجابية نحو الإنسان نحو نفسه كتير نعم. لازم تكون إيجابية.
4: أعزائي المستمعين كما قالت الزميلة نجلة نحن نعيش في زمن الطاقة نغير حياتنا نحو الأفضل من خلال توجيهنا لطاقتنا عقلنا
5: أفكارنا
4: بشكل إيجابي.
5: أفكارنا كلماتنا بتتحول لأفعال الفكر بتتحول لكلمة بتتحول لفعل.
4: يعني هو فعلا أنه الإنسان حتى بالدراسة مرات تلقي الطفل يقول أريد أصير طبيب ويحقق هذا الطموح
5: لأني فكرة وآلة وحققها وفعلة. هلأ كل شيء بحياتنا مرتين انخلق هذا الميكروفون انخلق مرتين. أول مرة انخلق بعقلنا بعالم بخيالنا اللي ابتكروا لهالميكروفون لهالتليفون للموبيل فون لأي شيء أي شيء عم نشوفه ملموس انخلق مرتين. انخلق أول شيء بفكرة بعقلنا وتاني شيء انخلق بتجسد بشيء ملموس. لذلك كتير كتير مهم واحد ينتبه من أفكاره.
4: نعم.
5: هذا التليفون انخلق كفكرة بعقلنا صح ولا لا؟ وبعدين تجسدت هالفكرة بشيء ملموس. لذلك عم بقول الفكرة تصبح كلمة تصبح عمل. فكرة كلمة عمل.
4: كلمات مؤثرة وكلمات أساسية. نحن نعيش في مجال الطاقة نخلق الشيء مرتين مرة في عقلنا ومرة ثانية يجسد فعليا بالواقع من خلال ما نعمله احنا. درسنا الفكرة ونفذناها صار ميكروفون.
5: بالضبط
4: الفكرة
5: الكلمة
4: والعمل. هذه الكلمات لو نحفظها نقدر نعيش حياة سعيدة ونحقق نجاحات بالمستقبل. شكرا زميلتي نجلة.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين والقسم العربي في راديو فور إي بي لسماع هذه القصة. كان النسر يطير محلقا بجناحيه القويتين عندما لمح حملا كبيرا يرعى العشب، فسارع بالانقضاض عليه وغرز مخالبه الحادة في ظهره وحمله وانطلق به إلى عشه. كان الغراب يراقب المشهد وفكر أنه قوي لدرجة أنه يمكن أن يفعل مثل هذا النسر، فالنسر لا يتميز عنه بشيء، فهما الاثنان لهما جناحان ومنقار ومخالب. وحلق الغراب في الهواء يراقب الأرض حتى شاهد كبشا كبيرا في مزرعة قريبة، فنفش ريشه وجهز نفسه وهوى بسرعة على ظهر الكبش. عندما حاول رفع الكبش طبعا لم يتمكن من ذلك، والمضحك أنه لم يتمكن من تخليص مخالبه التي تشابكت مع صوف الكبش الذي لم يشعر بالغراب وهو يقوم بمغامرته السخيفة. شاهد المزارع الغراب يتخبط فوق ظهر الكبش وأدرك ماذا حصل، فأسرع إليه وأمسكه وقص جناحيه وأعطى الغراب المسكين لأولاده ليتسلوا به. ضحك الأولاد من منظر الغراب وسألوا والدهم: ماذا يسمى هذا الطائر يا أبي؟ قال الأب مبتسما: هذا الطائر هو الغراب، ولكن لو سألتوه عن نفسه لقال إنه نسر. خلاصة القصة أعزائي المستمعين: لا تدع التكبر والغرور يدفعانك للمبالغة في تقدير قوتك. وسلامتكم أعزائي المستمعين.